شجو باري بيرزلوت فولت ناتشي كير فيت لستوريش انسومنيا كتزر وسو عند بابي بي ريكسا فيدول غوستا اش نايون يو شيكيرولت نايون يو تيليغ اسام تيمي كي تشتماش من تا زينسومنيا از اسام تيمي اود نيو ريليجن اي تيليغويا بي بي ريكسا اي تا راديو اديان هونغ يو ماكسيماليشون